0: ريب أخيلا رجسي واشولي خونري ريوك إخيل ريقيخ خونشيري ريوك إخيل ريئيك خونشيك ريوك إخيل ريطاق تشوميل كتكوري ريوك إخيل هون تشوميل مانخونام تشوك ريوك إخيل خونشيك تشوميل شوقوخي خيناك اوا باريك أستخبال كي وجريك منقيب كتكيك ريكيق آيو واج كيك أستخو واج باري من كيق آيت واج كتكيك ريك إشبال إكيك أستخوش باري نملخ وقيخيل كتكيك ريتو غاريل كيك أستخوش باري جوق باليل كتكيك خموينق باري وك أسلمال جواجو ليو كيك أستخوش باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ريج واجو ليو شقوخي كوخون أشلابال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينا بيوينق ري أدام هنك أسلي كالخ جمانيك
0: ريك إسبال أدام Ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal rik pena be. Shani arena bek periuk aslemal ribakilal chuachuleu. Katekuri, paukab kperi ushlabal. Rinabe winak chekelubi pariuleu, riare rechri wachuleu. Riukab kpechi parikah. Hehas riwinak rechri wachuleu. Shuguhe kpenari riare che erechri wachuleu. Hehasri winak rechrikah. Shokuhe, kepenari, ri eare, erechrikah. Herinakut, riur, chishkuk ahubi, riwachpal, riwinak rechri wachuleu. Shokuhe riur, kakuk agnari, riwachpal, riwinak rechrikah. Kibihweri chiwech, yacharashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechpe, rirahuibal ridios. Shokuhe, rikakayek. Mankuyatah kerechbeh rirahubal ridios. Shukuhe, risachibal mankuyatah kerechbeh rimansachibaltah. Kenakut, ri inkimbih hunkut alik hasuach chiwech. Mankuh kamtua konohel. Katekut, konohelwa kuk eshtahna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hunyub yatemgo ochah. Pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri, riekam nakib. Eman ke qait chiri eriuh kuk eshtakhnari. Rumal rech, chira khawshik. Rihun che ke qayek kukokhri retsiak riman ke qaitak. Rihun che ke kamek kukokhri retsiak riman ke kamtak. Katekori, aretak chi. Wewantakik ribakilal ri, che ke qaywa kuratsiak isaak rib, che riman ke qaitwa. Ewe khunu bantakik bakilal ri, che ke kamnawa kuratsiak isaak rib, Cherimank kamtwa, chukamik, chuchanim kure, kasir kwantakri itzicht ibatalik.
1: Rikamikal shbiqatahi kubi parich akanik, kamikal, hawik owiri ach akanik, kamikal, hawik owiri ach jokbal.
0: Riu jokbal rikamikal, arele makah, eriu chukap rimakah areli katochtzih. Katekut, nimlak maltioshbal chrech ridios, chekuyarich akanik chkech. Rumal rekahawshel Jesus Kristu. Hinak uri, ishlok lak takwashlal, ko chishk olok, mishkesh takhik. Ut chishbinok pari uchak ri ahawshel. Qasak chiwach, qasiwetam cheri ichak, manshakt kik isku wach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi, rikikuchubal rietyosh lak takwinak, shokuhe, Reish chibnari tsikh che shintaqan chkech ri komontios rech ri galasia. Parinabek ih rech ri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak chesh totahik parirachoch mangaret ke yeshik uya ik ri kuchpal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in ink oiwuk ink ochishol reish. Kintakna ubiri hunguk kukri winak chesheyi chaish. Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik kimbein kebena kori ri eare wukin. Kimbena ri pari itinimit. Are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit ewene kink ashak runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish kinik amna ubek Chiparik olbal hawihe rakawshik chekimbenawi. Rumal rech cheri in Mankin wahtak, chishakpa nuk ashebal, kishin wilubik. Kinwiyeh, chikinganak keb oshib ik, pari itinimit. Wejeri krak de haushel. Katekut, chikinganak kanwi, pari Efeso, chikatenari Pentecostes. Rumalrech, chenimalak tortahinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba, siblahek I, riakak ulel. Wekopan ritimoteo iwuk, chichahih bariare. Arech mankushibir tarib, chishol. Rumalrech, chishokuhe, riare, kchukun pari uchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hunguinak, kretzela huach riare. Chikamau biriare, pari hamarin, arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare, kukri eacharashik. Puwiri kachalal Apolo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuak bekuk riacharashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrachter yare, wari. Kbenari, aritachilok, kbek. Chishachinok, kochishkol pari kohonik. Ri ish, cheishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibanaruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab ishachalashik. Ri ish, iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olbal, yare, nabetakuwach riakaya, shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietio shlak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimah kitzih weachihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblah kin kikotek, rumalrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi we eachihapri. Rikomontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Riakira eripriska, shukuhe, riewinakche kikimulikip parikachoch, kikiaobi hun rutsiliwach. Konohel riachalashik, kikiaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsiliwach chishol, rukritio shlach tsubanik. Rihun rutsiliwach, kberumari nukabin, riin chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria haushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, riutuk obria haushel Jesus. Igunohel, kishin lokok ek pari Cristo Jesus. Riukap wuk, shtsibas chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chek opari Corinto, echkech konohel ri etios lak takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsili wach, rech ri Dios, chekatat shel, e hun rutsili wach rech ri ahaushel Jesús Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, Riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush paronohel kash kakariko. Arech ri uch ruk ri kubisabal kush ri. Che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisah kikush enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech che herinakut. Chik osibalak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lak kubisabal kakush. Lauhko uch parik ash, weri. Sharra gawshik arechk pe kubisabal ikush eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri. Ra gawshik arech kperi kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ash. Chishukuhe kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam ri qayyabal chiwih ish. Ri uch ketam chiwishko kuk parik ajaqih chi. Shukuhe ishko ri kuk parik ubisabal kush. Ri uch mankakhtak chiri ish mataki wetamah. Isha chalashik. Ri kash chishakak ulmah pari Asia. Aresiblak nim chuwach ri kachukab kolik. Shukuhe manshqiyehtak chikuk kasik. Ri uch, qaskori qatbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, qitam, شمن كخخيك بات خكوش شبيل قيب أريني كخخيك بات خكوش شريخ ريديوس شكو والي ساخ كيوش ريكام نقيب أري أري شو تو قواش شواش ري كاميكال إشو قوخي كو توشنا قواش ري روك ري أري كووي ري قيبال شكو خو توشنا خمول ري ري إيش كي شكونا ري خوك ري أوخ شاس روك ري إيج أويم روك ريديوس باقوي ري أوخ أري شري وطيل كقاريق ري أوخ كمالي كي وينق شقوخي اكي وينق با شمال تشنق باقوي ري أوخ ري رومال شني ملك قبان أوخ أري ريو قد بالتسيخ ري قاچومانيك شروك أم قبي باوي وچو ليو كاتيكوري إيوك إيش أري ري تيوشيل إري وطيل شبتين قلق شاس روك ريديوس إمان روك تري أونوخ بال ري باقلال شاني أري روك ريو سيبانيك ريديوس ري أوخ من قد خون خاسو واج چك كقد سيباق چي واج شاني شوي ري كشكوين چه وسيك شك إچه وچو بيك كاتيكوري ري إن كين ويجيخ چه قد سقات وچو بيك نا كي بنو ري إيش إيج أبوم چه خوبيق چه أوخ ناكوت أري ري نيم قيقيخيلي ووك ري إيش أري نيم إقيخيل قوك ري أوخ باريو قيخيل قحوشيل خيسوس روك وينوخي كيبام ري رينا ري قاس شنواه كينو پن نبي باري إيتي نيميت أري چري إيش كوخي خونو كاب إسي بانيك كاتي كوري شاس باري إيتي نيميت والي كوبيك كواه كيم بي باري ماسيدونيا إي باري نوصالخيك چي ولوك باري ماسيدونيا كواه چي كينو پن باري إيتي نيميت إي كواه چي ري إيش كيني كامو بيك چي باري خوديا أري تاك چي إخري إشين چوماخ لما أستخ ري شين چوماخ اون باري باقيلال بتينا قوي يولوك رينو چومانيك شخي كوري كووك إن ري خائي إري من خائي تخ خري خاچاري ديوس چه من كوك إش تريو تيخ ري قاچا ويبال إيوك من كبت ووش خائي إي من خائي تخ رومان ريج چه ريو كوخول ري ديوس ري كريستو خيسوس چه شقيا وبيشك ري اوخ چه شول ري إش ري سيلبانو ري تيموتيو إري إن من كبت ووش خائي إمان خائتاك بارياري شويش كوخيري خائي رنوخير ريتسيخ أخي كيبامو بشكري ديوس بارياري وريقوم ويري خائي إرومال كوري رياري ري أخي قبيخ آمين شريش ري ديوس أريش كوني مالاخو قيخيل كاتي كوري أري رياري ري كيي أو كتشوكاب ري أخ إشقوخي تشويش ري إش روك ري كريستو رياري ششوخو خيون ساخ رياري أري ري ديوس رياري تشوخو تيقو إشو يا باري قانيما ري نابيو سيبانيك ري أشلا بشيل ري إن كيم بيخوي ري تشويش تشويش ري ديوس أري تشمان كيم بانت ري كاش تشويش تشي ري إن ويمان إبناقت تشي خمول باري كورينتو شاني أري رومال تشي إيش ري كيشين ويدا بناق ري أوغ من شات أري كقاخ كوختقن بوي ري كوهونيك من خيط ري أوغ شاني أري كوختوبان روك ري إيكي كوتي مال رومال ريش چيك أوري إيشوكا باري إيكو هونيك سيغوندا دي كورينتيوس كابيتولو 2 باويش ويري إن شين چوماغ شمان روك تشيك ريب إيس كينسالغ باري إيتي نيميت رومال ريش چي ويو مال إن كيش بيسونيك هاچين كوك كوين ري كويانو كي كوتي مال ويمان كوتري أري ري شين ياو بيس ري إن كاتي كوري وري إن شين تيباخ ري خستق چي ويج چي ري إيوه تام شي بنو أري چي إن من كين بيسون تخ أري تق چي كيني لو بيك باري إتي نميد إشا رومال كي چري إي أري چي شاس رخاو شكوي كي كي ياري نو كي كوتي مال ري إن شاس كين چو ماخوي چي ري نو كي كوتي مال ري إن شكوخي إي كي كوتي مال إي ونو خيل ري إش خينا كوت بخو نملاخ كاش إنملاخ بيسو بال باو أنيما ري إن شيشين تيباخ روك سيبلا هوك إيغ إيوري من رومال تخ أريج كوخي إبئيس ري إيش شاني رومال أريج كي ويتاماخ ري نيملاخ لقوق إبال نوكوش كوشي ويش ري إيش ويشا رومال خون وينق بتينق ري إيس من شوش تري إن ري شويا ويري إيس كاتي كوت واوري شاس شيا وا خوبيق نو بيس إيو نوخيل شريش ويخونا شي ري شاس شوي تقل ري شريش ري وقات بل تيخ ري وينق كاتي كود أري أتري چه كيسا چري وماك إكي يو چوقاب أري چمان كتاق تبخون نمالخ بيسو بال
2: si blakinta ba chiwech che rakhawshik cheri ish kukhiri loko kibalu ikush rukri are are takchi shishin tzibak shinchomak che shakishin nabeg arech kishin wilri ish wikishni manik paru nohel khasuwach katekut chri shrihun cheri ish kisa chri umak ri inch kukhe kinsa chri umak rumal rech cheri mak shinsach uwach in wirakhawshik cheri in kinsach makah Shani igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri ukh mankuqsach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri ukh qasqetam ri xeta kuchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada. Arech ken yao bishik ri utzlach tzik rech ri Kristo. Kneba che xaqatalik khunuchiha chuwach pari ahawshel. Ri uxlabal mankot khun utzlach uxlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balach maltios pa chrech ri dios. Che paru nohel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. E che kumal ri uch kukehech paru nohel koli bal ri utzalach kun abal rech ri unohi bal. Chuach ri dios are uch ri uch kukalach roshlab ri Kristo. Chikishol rike koltajik, el chikishol rike kisach nakib. Chikechnik ah, hun uk okal, cheek o parikamikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik ah chik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uk, man ukheritak. Ege hasri siblach ek I, Chekikik ayik riutzik ri Dios. Manjetari. Shanik gaban pari utzil. Jejasuk takom rumal ri Dios. Echuach ri Dios. Kikapihui weri. Pari Cristo.
0: Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uch. Onra hauchik chiri uch. Kikatzibah utzilak takuch. Chihuach rech uuk shanik kip. On rakhawshik chik qatachi wachri ish. Ish ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut ish ish khunuwuk ri Kristo. Che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shani ruk ri ushlabshel rech ri kaslik dios. Mang ish tzibatalik tacho taqabak. Shani ish tzibatalik chori utzlamal ri tiq epatak ri anima. Arewa ri utzlach kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Kristo che naqaj kowi chech ri Dios. Ri uch mankuj kowintaj kakabij che kuk uch petinakwi hun utz khasuwach. Manjetaj ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are che shukhusukuba arech kujushik ujajpatnil chrech hun kak chetbalqab che manrech tatzi. Shani tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abach, kosibla huk ihil. E rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachik, kikil ri upalach ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalach, cheshak kok owik. Lamangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Riuk ikhir ri patanakik rech ri ushlabshel? Shakik uri, weri u patanakik ri qatbal tzik kouk ikhil? Nimchnari, riuk ikhir ri u patanakik ri sukil. Weare, kakakunumak ri nabe patanakik, ruk wenimlak ikhil ri, riuk ikhir ri nabe patanakik, mank ikhil tari. Rumal rech, chiwek ouk ikhir ri shakubik kuchiho, sibalak nimchina uk ikhil ri, ri khunchik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekeye balri, si balak o kachukabri, parikik aslemal. Eri uch, mang ujeritak, jehasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arechri eralkual ri Israel, mang kikiltak, rikikizwi, rik o ukisik. Katekut, shunok rikichomabal, parikik um, shahikuri, shaskate, patak wek igri, aretak chi, kisik ishrik el, uchuchguk, Wipayuri shaskona. Wipayuri mahapakom. Rumal rech cheshuiri Kristo
2: كوكوونيك كوكياكو بيري شاسكاتي باتاق ويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول أري تقشي كسيك إيش هو شري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاق ريكانيما شوي أري تقشي خون كوكوخون شريش ريا خوشيل كيكتخو بيري ريو بايو رومال ريش شريا خوشيل أري ريو شلابشيل كاتيكوري خويك أوي ريو شلاب ريا خوشيل شراك أوي ري ريكير بالإيب كاتيكوري كنوخيل ريوخ شمان شوكا تالك تريكا واش كيلو هاشاري ليك كابونو باهون إل بلا واشا ريوك هيري هاوشيل ريوك كوك اشتاحك و هيري هاشاوي هون واشي بالري كوك بينك باهون إيهيل إيكوك اش باهون إيهيل شيك هيري ريوشاك ريا هاوشيل شوش لابشيل رياري
0: Segunda de Corintios capítulo 4 Rumal كواوري ريوغ كوي باتنخيك قوك ري رومال ري ريلوغو قبالو كوش ري ديوز مانكو بانت كيبق كوش كاتي كوت ريوغ شقك اق كانق ريخون كيشبل شك قمي ميريساه قيب ريوغ مانكوغ كوت با ري يتسل نوخيبال شقوخي مانكوت خوص شقبان شوك ريو تسيخ ري ديوز شاني روك ريوغ الخيسا شك ري ساقلاخ تسيخ ريوغ وخ اوت شوش ري ديوس بوي رنوخيل شو مبال كيش وينق كاتي كوري ويش قوتالنا روك خون بايو ريوز لاق قطيغ شوي شو قوتالك ري چيكي ويش ري وينق چي ايسا چينق شو قوتالك ري چيكي ويش ري مانكي كوخونتغ ري اياري چي ري كي نوخبال شو مو يرساخ ري او ديوس وي ويشو ليو ري شو قي قماريساخ ري كي چو مانيك عريش مانكي كيلتغ ري اوچ ابلينيك ري اوچ لغتيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري اري چه اواج بال ري ديوز ري اوخ منك قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب ايواج ايش رومال ري خيسوس شاني شاس رومال ري ديوز چه شو بيخ تا باري قيقوم كچوبلين ري چاخ اري ري اري كچوبلين باري قانيما Arech kichuplin ri unoj, ri uqijil ri Dios, checo pari uwash ri Cristo. Kate kuri, wejun nimlaq qino mal ri, ri uj, kakulom pa shokol taqboj. Arech wejun nimlaq chukab ri, kak ala jenik, che uchak ri Dios, eman kachakt ri uj. Ri uj, uqqopar runojel uwash kash, kate kut, man uj takal bemtaj, nimlaq sachibal kush uqqolik. Kate kut, من كوبانت كيب قاكوش شواش ريقية بال اوخ اوقاتالك كاتيكوت من اوخ وانو بامت كانق اوخ يقوم بوليو كاتيكوت من كيسومت تسيخ باقوي بارونو خيل كول بال بارونو خيل قيخ ري اوخ قوكام باقا باقيل ريك اشريش ريو كاميكال ري كريستو اريش ريو كاسلي مال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوريقا كاسلي مال بارونو خيل قيخ كوخياتخ باري كاميكال رومال ري جيسوس اريش ريوك اسلي مال ري جيسوس شقوخي كوكوتري باري قباقيل شي ريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتشكون باقاوي ري اوخ اريك اسلي مال كتشكون بيوي ري ايش كاتي كوت ري اوخ كوري قاكخونيك روك ري خون اشلابال ري خيخاس ري تسي باتاليك
1: ري انشين كوخونيك رومال كوري شنجاويك
2: شقوخي ري اوخ كوخ كوخونيك إرومال ناكوري كوخ جاويك قيتام جيرياري ري شواليساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري اوخ روك ري خيسوس إخونام قا كوخيك ري كوبنو چونقاخ رياري إيوك ري إيش إوري رونوخيلي ومال ري إيش عريش كياري سيبانيك جيويش إشاخي كوري نيملاخ مالتيوشينيك ري شريش ريو قيخيل ري ديوز رومال كواوري مانكيني تسارت ريقا شقاب كنيبا ريقا تيو خلال كويلي خوبيك ريقا تيو خلال كاك اريك رنوخيل تقعيغ ريني تسلاح كاش ششار ريش خوبيق كوخو سوكوماغ اكو ياخو نيملاغ اخون خونالي غالاغ قاقيغيل شقيش ريوغ شبان اريد كقيل ريخاستق شكي قالخانيك اشاني اريك قيل ريمان كقالخين تاغ ريخاستق واج شكي قالخانيك شاخو بيق كوشيخو إري خاستق چه من كقالخينتخ شاس بخونالي كري
0: Segunda de Corintios capítulo 5
2: riu ketam chewhun chik balri chare qachoch pawe uachulewri we kwilinubik qohun qachoch cheshuban ri dios hun hunalika lakha chiko chika chemankichakt kiqab riwinaq kherina kut riu kuhi khatik ukamikri esiblakh qaq qatsiqi ri qachoch chiko chika qatekut khachin ri tamwe ukona parigwe qatio hilalri chekeqiyek onwene elenaqchi chqiq khinakut pawehun chiqbalri riuq kuhiqhatik rukqash rukweri manshat qaq chiqqiyakan weqtsaqri shanarik qaq chikokisash rihun atsaq chikri chrihwehunri arechi kamikal shas parik aslemal tsaqwi erish banowek arech qoweri chqech areri dios riare cheshyo ouch qechri nabetaq usipanik riushlabshel shakhikuri runohelmul ukhnohinaq cheri uqachuqab qitam che aritaqchi ukhona pawe qabaqilri riqaq aslemal nahwa qowichrechri haushel rumal rech chekukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun khasuwach chekide tahek uwach riukh qosiblah qachuqab Eare kqaq qiyakan wehun baqilalri arech kuheqi naqaq chrech ri khawshel katekuri riuq wekuhkanax kampa wehun qbaqilri onwen qiyakanuq riuq kqaq chi uq uts chuwach ri are rakhawshik cheri uq uqchanalik kuhkanax chuwach ri uqat bantsih ri kristo arech ronohel winaq chqaq khunal kqaq amri utokh balil riqachak shqbano Are taqchi uqqopa weqbaqil weshqban riutsil onshqban rietselal riuq chiqitam rishiblikil chuwach ri hawshel qaq chi uts kechoman riwinaq rumal rech chi chuwach ri dios riuq uqchanalik uqqolik shuquqi riin kingweyeh chi pari iwishlabal shuquqi uqchanalik uqqolik riuq manshat shqmaqih chi ruqshanishik qib chiwach riuq shuyare qaq qaqiya chiwach khun be arechnim kiwilwi iwip kumal riuq shakhikuri kishkowinik kitsalih wach rikitsih rikhachin taqnim kikilwi kip rumal rikhastaq chikqalkhnik emangare taqnim kikilwi kip rumal rikhastaq chik oparikanima kherinak ut weriuq shusach rikachomabal wa weri sharumal riutuq obri dios ewekori qanokhbal Sharrumal toqobisabal iwachri ish. Rumal rech, che areri loqoq ebaluk oishri Kristo, kubnauch qech che nimalak qachomak. Weshakun chi winak, shkamik rumal u toqobisashik kiwach nimalak konohel, konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechri kori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani ke kasi rumal riare, sheshkamik, ishkasta huwach kumal ri eare. Riuq, shas ukamik ubikri, mankiqil tachi apan hun winak, shuwiruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankiri tachik uchomashik kikabano. Rihun winak chiko pari Kristo, riare hunkak ubanikri. Ronohel ririh winak, shqashri, rikak winak kochik waral. Ronohel wari, shasruk ri dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach qech, ripatanakik rech rikamow ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, shish banowik, arech kutsir ri uwach uleo, ruk riare. Riare, manshiril tichi humul rikimak ri winak. Shane shukoh kuk riuq riutsir cherech kamau ib riuq uhuk eswach ri Kristo hekalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuq riuq mimalak qatach wech weri pariubiri Kristo chukutsir baruk ri Dios riare che mangretam ta uwach ri makah ri Dios shuban makah che chare rumal toqob isbal qawach riuq arech uksuk ilrech ri Dios pariare Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuq, chekukchakun ruk riare, siblaj, katachiwech, arechman ruk ta itzel kikulah ri usipanik ri Dios, ri arekub ih.
3: Pari utzalah tak ih syatin tatap ih, pari uk ih ri kolotahem syatin kolo.
2: Chiwilampe, kamikri utz rik ih, kamikri uk ih ri kolotahem. Mangkot hun winak kakayabe chrech are.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Celtic.

0: arich ri uh qabih ri uq ikhlashik ri ubi ri ni manik chech ri kohonik chikishol ri khet amaq chemankota ri kikohnik quk kate kuriri ish chikishol ri e are ri jesus cristo shishusik ri ish chiwech wonohel ri ish loqlah taqrech ri dios pari roma chiwech ri ish che ishtiosh lah taqwinaq roma rech che shishik shik Chiwech bari ish rinimalah ubantahik usipanik ridios e rinimlah utzil. Rumal ridios rekatatshel e rumal riahaushel Jesus Cristo. Katekuri. Ri inarena bekim multioshich rech rinudios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech cheparonohel ri uchuleu kikhlashik ri ikohonik. Rumal rech cheridios rin kinyahuntabal tokop chech riare pari ushlabal. Are tak chikin ya ubishik ri utzlah utzigri ukohol. Riare utzkri lo, shiri in runohel qihkin chaw piwiri ish. Katekuri, paronohel qihkin ta parinu chawem rukri dios, arech pahun qih, weri dios krah, shiri in kimbeiguk. Rumal rech, shesiblah kwah kinwili wach. Arech ri in kinyachi wech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kingwachtach cheri ish man iwetamtach. Cheri in, sib alach nucho manchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktach katewek ihri. Arech ri in kinkama chishol, hojuntak wachinik, cheri hacha nupanomchek, Chikishol rienik achik chema en a judiotach. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri each griego. Ingeri kuk ri e are, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketam balwinak. Ingeri kuk ri e are, ri mankota kinoch. Rumal kuwaweri, ri in sibalach, kinguach kinkambiri utzlachzir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in manking ishtach rech ri utzlachzig. Riare hunuch apri dios, arech ke koltachek na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri a judío, epaukap ri a griego. Rumal rech che pariare, kukutachek ri usuk il ri dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chik heri, hacha tzibtalik.
1: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
0: Rumal rech, cheri royo wal ri dios kukot rip chi pari nimalak kag. Pui rnohel ri mansuk tag e pui ri mansak tach kech ri winak. Ri eare, che gigitz api ri saklak tzig pari mansuk il tag. Rumal rech, cheri usalak hastak wach chelok get amashek pui ri dios. Ri dios, Ukutum chihuahueri chikiwach. Rihastak che manke kowintak kikilo, shasaretak chi ishban riwuchuleu. Rinohibal, kkuwinik krilweri rumaltak uchak ridios. Kril rihunalik uchukab e kril ritioshlak upantakik. E rumal kuwaweri mankakoitakta rikimak. Rumal rech, che ketamam uwach ridios, e manshikiyata chrech riare. Che jejas hundios. Riuqihil ri maltioshinik. Katekut ri eare. Shikisach ri kinohibal, pari kichomapal. E shikisach ri unoh kanima, pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, are shkah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh riuqihil ri dios che mankikitach. Ruk hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop, Ahuokah, kichtak chikop, kihab kakan, chekechtak kumats. Katekuri, ridios uyom chikech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzah tahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ridios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchuleu. Chrech riare, rinte uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ريديوس شو يكن رياري باري يتسل تخكير يبل ريكي شو قلال شكيك إش ريكي بانيك رقري خستق شمان قط أوبي آلو بانيك كت إكوري شو قوخي رياجي خاب شكي يكن ري شو قيب إشكي رييخ كي وچ شكي بيل تخكيب شكي بان ري تسل چي خونا چي رق خون چكا چي إشكي كم باري كي باقيل ري اتوخ بالي ري تسل تخكيبه شكو كاخ كت إكوري رومال ريچ چه من شكي چو مختو اوز اوك اوليك ري قاسو نوخي بال ري ديوز ري ديوز شيو يكن ري ااري باري كوش لبال چه من قط ري دنبال اريچ ري ااري كي كي بان ري قاستق چه من اوستخ اي نوخي نق شريچ ري من سوك إلتخ شريچ ري تسيل اري كاخ ري بق كو كيب كانيما كاخ ري كي خاستق ري اني كاخ چك ري ااري اكا ميسانيل ri eare kikiban ri cho kikiban ri tsel khastak kikibi khri tsel taktsikh pakiwi ri enik achik kikil ri retslal ri khunchik e ukulel ri dios kiketslakh u wach ri winak kikini marsakh kib kikibi khsiblakh taktsikh kenokhinik pari tsel man kikini makhtari ekinan kitat man kota kin oh man kikiban tari khastak chesh kibi من قد كنيمة ما كيك أسلمه تري ديوس كاتكوري ري اي اري اوتس ري تامشيك كمال ري قد اغتسيخ ري تري ديوس چه كوبيخ چه وري تقل ري كاميكال تريخ اري اي اري من شوي تخ كي كيبان وري شاني شقوخي اوتس كي كيلوي ري كيبانو وري رومانوس كابيتولو دوس كاتكوري ريات من قد سج بلاماك ريات شيك ابن قد اوخسيخ بوي خونشك رومال ريچ شي اريتق شيك ابن قد اوخسيخ بوي خونشك شاسك ابن قد اوخسيخ باوي ريات رومال ريچ شي ريات شقوخي كابن اد بنال ريچ ريات ريك ابن قد اوخسيخ بوي كاتيكوري ري اوخ كتام شري اوخ دبال تيخ ري ديوس قاسك بناري باكيوي ريك ابنو وري كاتيكوري ريات شيك ابن ري قد اوخسيخ باكيوي ري وينق ri eare chekikiban gweri eshquhe cheriat kaban gweri la kachomach chekatani magna chuwachri uqdbal tsigri dios onka wetselach uwachri unimal riutsil riunimal ukochonik emanka wiltach cheri rutsilal ri dios kutachawech arechriat kak eshakush rumal rech cheriat mankatata gweri riat kohuni tsela wanima riat kakoh pawir sibalach oyowal باريق إخريج ري أويوال خويكو كتغناري ري سوك وقتبال تيغري ديوز رياري كوياناري چكيج كونو خيل وينق خري خاچا ريوچاك چكيج ري وينق چيرونو خيل قيغ باريو تيل كيكي تسوكوخ ريو قيخيل كوياري چكيج نيمكي قيغ ري خاستق چمنكي قيتاخ ري خوناليك ألاخ كاسلمان چكيج ريانيك أخشيك چيري أي تيل تق وشلبشيل ri man keni man ta cheri saqalak tsiq e chiare keni man cheri man suk iltak arek yanari ri oyo wal eri nim lak sa chipal kush kech rik esh eri mayo wik kya tak na chikech kono khil rik ush labal ri winak chikban ri tsel nabe kya tak chirech ri ahudio e pari ukab kya tak chirech ri ah griego kate kuri nim lak kikhil nim lak bantakik eri nim la khutsil ki achech ronohel winak chikuban riutsil nabek yan achech ria judio e pari ukap chech ria griego rumal rech cheri dios mangareta kril riu bantajiku pala khri winak rumal rech cheri winak chekamakonik e mankot ri pishabruk chukuhe ari takchik kamik mankot ri pishabruk katekuri ronohel ri winak chekamakon chusheri pishab رومال ري بيشابري كبانا قد بالتيخ بوي رومال ريج چه من اعرت ري وينق ري كتو ري بيشاب چه اسوك چواج ري ديوز اعره ري وينق چه كيبان ري بيشاب اعره اسوك ري رومال ريج چه اعره تقشي من قطري قاكخونيك كوك ري وينق من قطري ري بيشاب كوك كتكوت كيبان ري كوتا ري بيشاب چه رومال ري كيبان تخيك ويغوينقري چه منقوت ري بيشاب كوك شاس كيكيك اسلماخ ويري بيشاب كيكيكوتو ري ساقلا خوطيخ ويبي شابري شتيبتالي